0: Picante com a Morcegão FM.
1: بغني تخالد
2: صاير بدل بدل هاي روح الخلف.